0: صح
1: وجودي جنب مني وجودي جنب منك تصح وألف صح عرفت أحلام وغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح